0: The new MG.
1: بعد ياهو الحشمة وياي هادو أفوت أخواني يوسف والوقت كبير يا باب الأدقة بوجه مردود أفوت أخواني يوسف والوقت كبير يا باب الأدقة بوجه مردود الوقت صياد وأنا جناح ميطير.

0: مساءكم خير ومحبة حبتي مستمعينا عبر أثير تويتر بالأول موجة 98.5 FM وعبر موقعنا الإلكتروني www.tutrableo.com.au أيضا عبر الموقع عبر الموبايل كوميونيتي راديو بلس. مني أنا على العوادي أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم الخميس،
2: اليوم الأربعاء.
1: الأربعاء
2: يا مثل الورد والبل والياسمين. أحلى مستمعين وأهلا وسهلا فيكم معنا، وإن شاء الله تنورونا اليوم ببرنامجنا المسائي لهذا اليوم. وأكيد عنا مواضيع حلوة كتير، ورح نبدأها بموضوع إن شاء الله موضوعنا القصير، لكن فاصل صغير وراجعين معكم مع موضوعنا القصير.

0: ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، ومثل ما عودناكم دايما عنا بداية برنامجنا المسائي لهذا اليوم عنا الموضوع القصير. موضوعنا القصير إن شاء الله يا ربي ما حدا يتعرض لكآبة، ما حدا يتعرض إلى وسواس قهري، لكن كتير متابعين بحبوا يعرفوا من دكتور علاء ما أسباب الوسواس القهري وليش الإنسان بيحصل معه، هل يا ترى صحيا معنويا أو أمور تانية بالحياة بتخلي الإنسان يوصل لهذه المرحلة. دكتور، إحدى المتابعين طالبين منك تعطينا فكرة عن الوسواس القهري، يا ريت. وأنا وزميلتي نادية منشارك معك بالحديث إن شاء الله.
1: أكيد. أول شيء خلينا نعرف ما هو الوسواس القهري. طبعا بالإنجليزي اسمه OCD، هو اضطراب نفسي يقع به الإنسان نتيجة ضغوط نفسية، نتيجة كآبة عالية، نتيجة كذا، فتشوفي يعني تتوارد لأفكار كأنه إيده مش نظيفة، كأنه الباب ما مقفول، كأنه الكهربائيات بالليل، وفي شوفي يعني حتى من يروح الحمام يغسل الحياطين، أنا جتني كذا حالة يعني، والخضرة تنغسل كذا مرة كيميكال، جتني واحدة إيديها رايحة من الكيميكال نتيجة الوسواس القهري. الوسواس القهري يعني هو يكرر شغلة يعتقد أنه هو ما أنجزها، يعني كأن يكون النظافة، كأن يكون غلق الباب، كأن يكون السيارة ما مقفولة، فهذه مشكلة يعاني منها الكثير. وطبعا علاجها يحتاج إلى طبيب نفساني متخصص يحاول أنه يعني، وأيضا البيت يقدرون يمارسون دور بالوسواس القهري أنه يفهموا للشخص المريض بهذا المرض.
0: أكيد.
1: أنه يحاول يعني يكون عنده ثقة بنفسه أنه أنجز هذه المهمة، ما كنت داعي أعيدها مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة.
0: لكن تعتبرها عادي دكتور؟
1: لا مش عادي، لا هي مرض نفسي.
0: أنه ممكن إذا واحد تعود على هالشي ممكن يعتبرها عادي يومية صارت معه؟
1: نعم، لا يكرر الشغلة مرات باليوم. يعني إيدي مو نظيفة ويروح يغسلها، وإيدي مو نظيفة ويروح، يعني ست مرات سبعة يعني، فهذه مشكلة يعني تسبب هالأمور هذه. فهذه الوسواس القهري أساسه بهالطريقة. وأيضا شوفي يعني علاج يحتاج طبيب مختص يسموه العلاج السلوكي أو CBT يعني بالإنجليزي. اسمع رأيك نادية.
2: هي فعلا يعني أحد الكوستمر اللي عد على طبعا هاي من 15 سنة أو 18 سنة، يعني هي وزوجها ومو عربية طبعا، لكن البيت يعني كل ساعة تفتح الكاونتر وبيدها وصلة وطلع يعني كل قزازة على صفحة وتظل تمسح يعني متعبة، يعني يعني قعدنا يمكن 10 دقائق أو ربع ساعة هي يعني ما قعدت ولا دقيقة، وطباعين كله يلمع يعني ماكو داعي، هو ماعون منشف ومحطوط بالكاونتر يعني شنو بي. ففعلا هي هاي الأمراض النفسية وما تتخلص الواحد من عندها بسهولة، لكن النظافة حلوة يعني اكو شغلات الواحد ما يقدر، وهي تابعة أيضا للوراثة، في ناس تحب تعيش بنص هذه لا إلها دخل بالوراثة. طبعا أنا بالنسبة لأولادي 2 يعني مشكلة بالهاي الشغلة،
1: بس مو وسواس،
2: مو وسواس يعني. لا احنا نحكي عن نظافة اي مو وسواس، لا لكن
0: صار وسواس يا دكتور.
2: لا لا مو وسواس.
1: لا
0: وسواس النظافة.
2: لا وسواس هاي قاعد يقول لك الدكتور انه تتكرر كذا مرة بدون سبب، ظل يعني خل مخك انت بهاي. لا بس في ما يهتمون يعني مثلا وانت قاعدة مثلا، في كان مدرسات معاي بالكويت مثلا قشرت البيضة ورا دقيقتين حطت أصابعها براسها، يعني أكو شغلات ما يهتمون الناس، لكن في لا يحسبون حساب.
1: هذا ما يعتبر وسواس،
2: مو وسواس،
0: هذا من عدم
1: وساخة
2: هي عادات يعني. في ناس لا تقول لك أنا لازم أغسل إيدي، بس مو معناها أنه وسواس، يعني هو اختلاف بين الحالتين، النظافة حلوة وناس يعني معتادين عليها، وقسم من الرؤساء أنا ما أحب أذكر يعني أسماءهم، لكن هم عندهم هاي الطريقة النظافة. النظافة حلوة بس مو وسواس. أحيانا الواحد من كثر ما يعني ينظف ما يريد يحب لا جراثيم لا وصاخة لا كذا، بس هذا مو وسواس معناه. لكن الوسواس إنه يظل يدق على مكان هو نظيف يعني ما حاجة، أو يبدي يشتري يشتري يشتري ملابس ويكدس، هذا أيضا نعتبره أنا وسواس. أكو عادات استمرارية.
1: هذا الوسواس عندنا
2: الملابس.
1: يعني كنت سفرة لازم حد يعني غرفة وكان كور حاجة يسمون ست هذه وكل هنا أنا حاجزين. وهي حتى مثل ماكو هاي المرة الزعلانة بقش على الجنب.
0: إيه حقها يا دكتور.
2: إيه فتشوفين إنه الوسواس هو مو بس بالنظافة، الوسواس إنه الشخص يظل ياخذ شغلات او كهربائيات. يعني ما ارد اقول لكم البيت كله وايرات وكهربائيات، يعني هذا طبعا ينرفز
1: هذه اكو شغف بامور معينه ما ينعد ضمن المرض. يعني
2: هي مو مرض بس هي عادات مستمره،
0: بس بوسواس شيء ثاني، تجميع
2: الشغلات. يعني انها ما يعني هي متعبه تصير للطرف الاخر، بس هي الشغله انه الواحد يعتاد عليها وكذا. لكن في أمراض فعلا لما يقول عليها أمراض وسواس يعني ذيك تخلي طبعا
1: شغلة مو طبيعية،
2: مو طبيعية، وفعلا انهار البيت من هاي المرة هي ورجلها وتركها. يعني أكو شغلات صعب يعني التخلص منها، لكن لما واحد يبدي يحب النظافة يقول لك أنت عندك هواس ما نظافة، لا مو هواس، قاعد يتنظف المكان مرة واحدة أو استخدام مواد. مستحيل لما يكون البيت فيه حيوانات مستحيل ينظف بالصابون، بس لازم تخلين مواد تمسحين بها الأرضيات كذا، لأن الحيوان يعني إلى روائح وإلى خاصية، فالشخص ما يقدر يتناول. لازم يكون المطبخ نظيف 100%، الأواني ممسوحة، الطناجر ممسوحة. هاي طبعا مو وسواس وإنما نظافة. أكو فرق بين هذا الموضوع وذاك الموضوع.
1: احنا نتكلم على الجانب المرضي بالموضوع.
2: أكو فيه
1: احنا يعني شيء بشيء يذكر، صديق الله يرحمه توفى، دخلنا على بيته يعني ما قلت مكان تفوتين. تحفيات على نحاسيات على كذا على كذا، ما يهون عليه ذبلق الشاي بس ما ادري زوجته وين ودت الغراض. على اي حال نسمع راي جمانه بالوسواس.
0: والله انا بقول كمان انه الوسواس ممكن يجي من العائله، بيتوارثوا من الجد والجده، او الجده ذاتها بتتوارثها لبناتها، والبنات بيطلعوا شبيه الام، حتى ممكن الولد يطلع عنده وسواس مثل من العائله. يعني فانا بذكر عنا بالضيعه في احدى العائلات المرأة يعني توفت من زمان، معروفة من كتر ما هي عندها وسواس بالنظافة، نظافة التياب، نظافة البيت، أولادها كلهم طلعوا نفس الوسواس. يعني صدقيني نادية بقلك الغسيل اللي بتغسله لما تطلع تنشره على السطح، الناس يعني بتتباهى بهالمنظر الحلو بهالبياض اللي موجود بالغسيل، بتفوتي على بيتها بيبرق برق، ورغم انه خسرت صحتها صار عندها انحناء بظهرها من كتر الوسواس بالنظافه. ولادها كلهم حتى الشباب طلع عندهم نفس الوسواس.
2: ولا وقاطع جمانة، هذه شوفي هي وراثه النظافه من صفتها، صفاتها مثل صفات البخل والكرم.
0: طبعا بتوارثوها اكيد
2: يتوارثوها. لكن اكو وسواس لما يظلين تدقين على الحاجه مثلا يعني لطريقه مطبقه،
0: ما هذه بتموت اكيد، موت مرض.
2: تتذكر هذه المره اللي كانت تغسل الطين قبل بالغزاليه بغداد؟ هاي يوميه من الفجر بالبرد بالحر هي بيدها وصله وتطبطب على عتبه الباب.
1: تغسل الطين وتطبطب عليه كانه كونكريت عندها، فمشكله
2: يعني. هذا طبعا كل باوع لها لان شيء مو طبيعي، وواحد يقعد يغسل تراب ويقعد ينشفه، فشغلات هي هاي اللي مذكوره واللي نقول عليها الوسواس. ما ندرك جمانه بعد عندها اخبار؟
0: والله أنا بقول الله لا يجرب حدا الوسواس. الوسواس صعب كتير، بس هذا أنا بقول بيخلق خلقة مع الإنسان، بيخلق عنده أشياء طاقة زيادة عن اللزوم، تفكير زيادة عن اللزوم. بتلاقي كل اللي عندهم وسواس بأمور صحتهم تعبانة، ما في عندهم رياحة. لكن أنا بحكي عن حالي، أنا عندي وسواس ترتيب نظافة، لكن قبل ما أطلع من البيت بشيك الغاز إذا مفتوح ولا لا. برجع بقول لا، خليني ارجع شوف مره تانية. برجع على الحمامات بشيك اذا الحنفيات مفتوحه ولا لا، لانه عندنا ناديه هيدا بترفعيها لفوق بتنزل المي، فبتاكد يمكن تكون مفتوحه ما انتبهنا لها، بروح بشيكهم. بشيك لبسان وين موجود، فهذا نوع من الوسواس بس خفيف. يعني
1: انت تمتلكين الحد الادنى من الوسواس القهري؟
0: لا يعني لا لا، هذا منه وسواس، هذا حرص دكتور. بس طبيعتي عندي وسواس ببيتي، بحبوش يتكركب، يعني بحب يضل مرتب 24 ساعة. حتى ببيت أهلي يقولوا ها إجا حتجننينا أنت هلأ، قلت له ما في المكان لازم يكون مرتب. هذا صراحة بعترف فيه، عندي وسواس فيه، بحب الترتيب كتير وما بحب الفوضى، ولكن الحمد لله والله يبعدنا عن باقي الوسواس اللي ممكن لا سمح الله تؤدي إلى نفسية تعبانة.
1: نعم.
2: بس أريد أقول كلمة، يعني نظافة الجسم واحد يلاحظها أكثر من حتى لو كانت الملابس ممزقة. نظافة الجسم هي الأول والأخير لكل شخص يراقب. أنا واحدة من الناس أراقب الصغيرة والكبيرة، بس علي باوع لي. لكن هي طبيعة مثل ما قلتي، طبيعة أنه أنا أحب ألاحظ النظافة بدقة.
1: الحالة المرضية، نعم.
2: أي مرضية ختمها.
1: نعم.

طبعا مشاركة من صديق البرنامج الشاعر سرمد ستيفاني يقول أنا عندي جاري ساكن ما أريد نقول وين يمنى يسرى حتى نثول الموضوع شوية. يقول أنا أعتبره بطل الوسواس القهري بالتنظيف يومية حسب كلام سرمد. يقول الثيل مال الحديقة يظل يقصة بالمكينة ومال الحافات وبيد المكناسة، والطريف يقول بس تاني يقول ساعتين يمضي بالشارع بس تاني ورقة تطيح راح ركضش عليه. والله هاي زين لو كل الجيران خي سرمد كان الأمور يعني حلوة. أكيد شكرا سرمد على المداخلة.

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، وهلأ حاب فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، وخلينا نشوف مع جمانة وبدنا نروح مع أول خبر. مقطع فيديو يورد نقيب الموسيقيين في مصر وبرلماني يطالب بإقالته. تقدم النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب المصري عن محافظة الشرقية بطلب إحاطة إلى وزير الإعلام والمشرف على وزارة الثقافة بشأن ما صدر من مصطفى كامل نقيب المهنيين الموسيقيين من إساءة إلى أهالي محافظته. ومحمد إمام ابن الفنان القدير عادل إمام يرد على شائعات خضوعه للتجميل وتفاصيل مكاملة مع محمد صلاح. وأيضا رد الفنان محمد إمام على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول لجوءه لعمليات التجميل واستخدامه مساحيق التجميل في أفلامه ولقاءاته الإعلامية، نافيا الأمر جملة وتفصيلا. وكتب إمام عبر خاصية الستوري ولقاءاته الإعلامية، نافيا الأمر جملة وتفصيلا. وكتب إمام عبر خاصية الستوري بحسابه على الانستغرام.

حكم بالحبس لمديرة أعمال المطربة أنغام في حادث تصادم بعد اصطدام السيارة التي كانت تقودها رندا رياض بدراجة نارية. قضت محكمة بحبس رندا رياض مديرة أعمال فنانة أنغام لمدة شهر مع كفالة وقدرها 500 جنيه لوقت تنفيذ العقوبة، وجاء ذلك على خلفية اتهامها بالتسبب في إصابة شاب إثر حادث تصادم مروري. وأيضا ليلى علوي ابن مين فيهم كوميديا مختلفة واستمتعت بالعمل مع بيومي فؤاد. يصعب الحديث عن تاريخ السينما والدراما خلال العقود الأخيرة دون التوقف أمام اسم ليلى علوي الفنانة التي استطاعت أن تحافظ على مكانتها في قلوب الجمهور عبر أجيال متعاقبة وأن تنتقل بين مراحل فنية مختلفة دون أن تفقد بريقها أو قدرتها على التجدد.

نجم جوراسيك بارك يرحل وفاة سام نيل بشكل مفاجئ. رحل الممثل النيوزيلندي سام نيل بطل سلسلة جوراسيك بارك الشهيرة عن عمر يناهز 78 عاما في سيدني الأسترالية، لتنتهي مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 5 عقود، صنع خلالها مكانة خاصة كأحد أبرز نجوم السينما العالمية. وخبرنا القبل الأخير، فنانة مصرية تثير غضبا بعد الإساءة للمصابين بمتلازمة الداون. خلال الساعات الماضية تصدرت الفنانة جوري بكر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد تصريحات مثيرة للجدل عرضت فيها زواج الأشخاص المصابين بمتلازمة داون. وفي التفاصيل علقت بكر على تصريحات لوسائل إعلام محلية على صور زفاف الناشطة في حقوق ذوي الإعاقة سما رامي قائلة: أنا ضد زواج ذوي الهمم، لكن الغريب أني شاهدت صور لشابة من ذوي الهمم وهي تحتفل بزفافها، فهل هذا حلالا أو يعني حلال بالشرع؟ أنا بقول أنه هودي من حقهم يعيشوا ويمارسوا حياتهم، لكن بخافوا من توارث الجينات نفسها. وأخيرا حبتنا المستمعين، بودا شيرت يجعل أجواء الرياض وسط حضور جماهيري كبير. وبهذا القدر نكتفي اليوم من أخبار المشاهير أحبتي المستمعين، لأنه بعد لحظات رح نكون مع أخبار مونتي كارلو الدولية، وبننتقل إلى برامجنا وفي حلقة تانية إن شاء الله من كفي مشوارنا أخبار المشاهير.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04

وعلى العنوان 525 Shepherd Road, Bankstown, AK Auto Center. تبخل برعاية البرامج العربية.

صباح مع راديو جودعدنز أف أم، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية جودعدنز أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: الرابع والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري أول في فترتنا الصباحية معك سليمان ياسيني. صباح الخير.
2: صباح الخير رولا. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم. شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران مساء أمس لليوم الرابع على التوالي تزامنا مع استئناف الحصار البحري على موانئها. إلى ذلك تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض ضرائب على السفن العابرة لمضيق هرمز محذرا منه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور في حال عدم موافقة طهران على إبرام اتفاق. هذا وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال ترامب إن ممثلين عن الولايات المتحدة أجروا محادثات مع إيران مؤكدا أنهم حثوا طهران على إبرام اتفاق. ومن جانبه قال الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية إن إيران تعمدت مهاجمة 7 سفن تجارية خلال الأيام 7 الماضية مما أسفر عن مقتل وإصابة أو فقدان أكثر من 10 مدنيين من أفراد الأطقم. من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا مشيرا إلى إضرام النار وتدمير مركز الدعم اللوجستي العسكري الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت. كما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن للمرة الثانية. وفي البحرين دوت سفارة الإنذار للتحذير من هجمات صاروخية وفق وزارة الداخلية. في اليمن أعلن الحوثيون المدعومون من إيران أنهم أسقطوا مسيرة استطلاع سعودية وذلك غدا تجدد المواجهات بين الجانبين لأول مرة منذ سنوات. اختتم لبنان وإسرائيل اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في العاصمة الإيطالية روما وفق ما أفاد مسؤول أمريكي فيما أعلنت إسرائيل استعدادها للمضي قدما في خطط الانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. أفادت مصادر طبية وأمنية بمقتل 8 فلسطينيين بينهم ضابط كبير في الشرطة تابع لحماس في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جبالية في شمال قطاع غزة. أشاد دونالد ترامب برئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي واصفا إياه بأنه بطل وذلك في اجتماع عقد في البيت الأبيض. ترامب قال إن بلاده ستكون مستعدة لمساندة العراق إذا احتاج إلى الحماية لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريا في حين تواصل واشنطن الضغط على بغداد للحد من النفوذ الإيراني. نهاية الموجز. إلى اللقاء.

0: وبننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها في خبرنا الأول لهذا اليوم، خطط لاختطاف رئيس الوزراء وقتل وزير الداخلية وحرق البرلمان، تفاصيل صادمة تكشفها محكمة أستراليا.
1: شنو عديناهم احنا؟
0: كشفت وثائق محكمة عن تفاصيل صادمة لنشاطات عامل حرفي يمني متطرف تضمنت يميني متطرف تضمنت التخطيط لاختطاف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وتهديد وزير الشؤون الداخلية توني بريك بالقتل داخل مبنى البرلمان والدعوة إلى حرق المبنى بالكامل مع السياسيين بداخله. وكانت الشرطة الفيدرالية الأسترالية قد اعتقلت الشاب ناثان باليستي البالغ من العمر 28 عاما من منطقة بوكم هيل على الشواطئ الشمالية لمدينة سيدني في 21 ديسمبر الماضي بتهمة استخدام خدمات اتصالات لتهديد رئيس الوزراء بإلحاق أذى جسيم. ولدي مداهمة منزل ناثان باليستي عثرت الشرطة على نسخة من كتاب أدلف هتلر كفاحي وزية النازية، وأيضا وجهت التهم رسميا في 27 مايو بعد أن أقر ناثان باليستي بالذنب، وهو ينتظر الآن الحكم بستة تهم تتعلق باستخدام خدمات اتصالات للتهديد أو الإساءة، في إضافة إلى اعترافه بأداء تحية نازية ورفضه تقديم كلمات المرور للشرطة. وأيضا ننتقل لخبرنا التالي، سحب عبوات مياه شرب من متاجر وولوز لتلوثها في العفن. أعلنت سلسلة متاجر وولوز عن سحب أحدى منتجات مياه الشرب بشكل عاجل من الأسواق في ولايتين نيو ساوث ويلز وكوينزلاند عقب اكتشاف تلوثه بالعفن. وكما شمل الاستدعاء منتج MT ايضا وسبرينغ ووتر لسعة 10 لتر اللي بيحمل تاريخ صلاحية 15 يونيو حزيران 28 بعد ان اظهرت الفحوصات وجود عفن داخل المنتج. وايضا ننتقل لخبرنا التالي وهو مصرع شخصين في حادث تصادم مرور يغلق طريقا رئيسيا في فيكتوريا. لقي شخصان مصرعهما في حادث سير مأساوي وقع بين سيارة وشاحنة في وسط ولاية فيكتوريا الأسترالية، ما أدى إلى إغلاق أحد الطرق الرئيسية أمام حركة المرور. أستراليا تستعد لإطلاق أكبر خطة لتنظيم الذكاء الاصطناعي. يستعد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم للإعلان عن حزمة إصلاحات شاملة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك إنشاء مكتب للذكاء الاصطناعي داخل وزارة رئيس الوزراء وإطلاق إطار وطني موحد لإدارة هذه التقنية. وتهدف الخطة إلى تعزيز الابتكار مع معايير واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحمي المصالح الأسترالية. كما ستتولى عدة وزارات مسؤولية تطبيق السياسات الجديدة لتشمل مجالات التعليم وسوق العمل، الإنتاجية وحقوق النشر والطاقة. وأيضا خبرنا التالي، عامل حضانة في سيدني متهم ب 329 جريمة اعتداء على أطفال وأكثر من 150 ضحية. كشفت السلطات الأسترالية هوية عامل حضانة سابق في سيدني يواجه مئات الاتهامات المتعلقة بجرائم اعتداء مع الزعومة على الأطفال بعد أن سمحت المحكمة برفع أمر حظر نشر اسمه في واحدة من أكثر القضايا صدمة في قطاع رعاية الأطفال بالمدينة. وتم تحديد هوية هامش تايت البالغ من العمر 35 عاما والذي يواجه حاليا 329 تهمة جنائية يزعم أنها ارتكبت على مدى 16 عاما داخل عدد من مراكز رعاية الأطفال والتعليم المبكر في شمال غرب سيدني. وبحسب الشرطة الفدرالية الأسترالية تشير التحقيقات إلى وجود أكثر من 150 ضحية محتملة من بينهم 22 طفلا لم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد هوياتهم. وصدمة في ملبون اتهام شاب عشريني بإدارة إمبراطورية إجرامية واسعة من منزل والديه. تسلل إلى أستراليا خلسة قبل 45 عاما مهاجر مسن يحصل أخيرا على الإقامة الدائمة. وحادثة تان تهز مدرسة إسلامية في أستراليا وطبعا طالب يسارع الموت في المستشفى. مليارات الدولارات بانتظار الأستراليين أموال ومزايا حكومية لا يعلم الكثير عنها أنهم يستحقونها. لا داعي للظهر، صفارات انذار ستدوي في هواتف الملايين الاستراليين بهذا الموعد. تستعد استراليا لاطلاق تجربه وطنيه لنظام الانذار الجديد حيث سيستقبل ملايين السكان تنبيها صوتيا مرتفعا على هواتفهم المحموله يوم 27 يوليو تموز، وذلك بهدف التأكد من جاهزية النظام قبل تشغيله رسميا في وقت لاحق من هذا العام. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم مع موجزنا الإخباري لهذا اليوم. عودي إلى برامجنا.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين، وموضوعنا اليوم طبعاً إحنا لازم نربط بين العراق وكل طابع أثري تشوفه راح تقارن بينه وبين المحتويات اللي أنشأ بها هذا الطابع الأثري أو الهيكل الأثري. طبعاً وانت رايح على روما وقبالك الكولوسيوم واللي تشوفه انت قدام عينك، واحيانا لما تاخذ صورة وانت داخله تشوف الطابوق اللي او الطوب اللي مبني به راسك يروح على بابل وعلى العراق وعلى نفس الطابوق بالضبط. ليش هذا الطابوق يعني يكون يحمل اعتزاز ويحمل تراث ويحمل أشياء حلوة لما أنت توقف عند هذه الآثار وترجع على بلدك تلاقي الآثار مهملة، لا في حرس ولا في لايت ولا في أي شيء، يصيبك الذهول عند هذا المنظر اللي قاعد تشوفه واللي تقارنه بين بلدك وبين روما. لو جينا على المدرج الكولوسيوم نشوفه هو مدرج روماني عملاق يقع في وسط العاصمة الإيطالية روما، بني بين عامين 70 و80 ميلادية، وكان يتسع لخمسين ألف متفرج. استخدم قديما لاستعراضات المصارعين ومعارك الحيوانات والفعاليات إلى آخره، وبعد الآن طبعا أصبح أشهر المعالم التاريخية بالنسبة لهذا البلد. طبعا لو جينا على كلمة الكولوسيوم اللي هي الروماني العملاق، وطبعا هذه الكلمة مشتقة من اللاتينية معناها العملاق، نظرا لحجم المبنى الهائل ومدرجاته الدائرية. واللي حدث لهذا الكولوسيوم مع مرور الوقت انحدار بالإمبراطورية وتناقص عدد السكان روما، وأصبحت ألعاب المصارعة مكلفة للغاية، وبذلك بدأت غزوات البربرية تهاجم إيطاليا في أوائل القرن الخامس، ودخلت روما في أوقات عصيبة جدا وتضرر جيشها إضافة إلى اقتصادها. كثير من الأشخاص لقوا حتفهم في الكولوسيوم يصل إلى 400 ألف شخص، من بينهم المصارعون والعبيد والمدانون والسجناء وإلى آخره من هذه الأعداد الهائلة من سكان روما. وكان طبعا عدد لا يحصى من الفنانين أيضا الآخرين، وعلى مدى 350 عام تقريبا بالنسبة طبعا هدر الدم البشري. بنيت هذه طبعا الآثار الضخمة حوالي 3.5 مليون قدم مكعب من الحجر الجيري، أضافة لها كميات هائلة من الرخام وأيضا من الحجر الآخر والأخشاب بارتفاع حوالي 15 طابق، أي ما يعادل 157 قدم. وأيضا أطلقوا عليه بالمدرج الفلافلي، وأعلنت مجلة سبورت إليستريتد طبعا كأعظم مصارعة نسائية في التاريخ كانت أيضا، لكن
طبعا اضمحلت بعدها وتم اختيار المصارعات العشر الأولى من ضمنهم بيكي لينش، وقد تعرض المبنى أيضا نتيجة المصارعات إلى آخره، والنهب والسلب مثل ما قلت كان من ضمن هذه الأعداد الهائلة من البشر اللي إجوا طبعا من المرابرة. لكن وانت واقف في هذه الطوابق راح تشوف الأحجار، راح تشوف الحجر ورأسا يهتف ببالك آثار الحضارة ما بين النهرين، وتتلمسها كأنك تتلمس أحجار الحضارة آنذاك. كثير من الأمور انتقلت وكثير من الأمور تمثلت في هذه الحضارة، ومثل ما تعرفون كانت الحملات اللي تجي كانت تبهر. حتى الإسكندر المقدوني ما حب يفلش هذه الآثار من كثر إعجابهم بهذه الجنة، سموها البارادايس يعني من كثر ما هي كانت جميلة بأشجارها ومياهها وبنائها الضخم. حاولوا الاحتفاظ بها، لكن وجود طبعا فئة كبيرة من بلد كبير مثل الفرس، وكيف انهدمت هذه الأدراج الجنائن المعلقة وانهارت، وطبعا هذه يقال انها كانت هي كسر لبلاد ما بين النهرين بالشموخ، كانت هي طبعا ينظر لها الغرب بالشموخ والعلو من كثر ما كانت هذه الأحجار مرتبة كأنها هندسية كاملة. وبذلك طبعا أحيانا الواحد يسافر لكن يضطر يرجع بذاكرته إلى بلاد ما بين النهرين ويقارن. لكن اليوم لو تشوفون الكولسيوم اللي مثل ما أنتوا رايحين على روما، أيضا في جدران طبعا واقعة، واليوم أصبحت الشوارع اللي حواليها مزدهرة والمطاعم وإلى آخره. في 2021 كانت أو 23 كانت لسه بعدها ما مكتملة الطرقات، لكن هسه اكتملت، وعند الإنارة ستجد اللون الذهبي الشئ من هذا الطابوق اللي احنا تكلمنا عنه وربطنا بطبعا حضارة ما بين النهرين. وبهذا أعزائنا المستمعين، دائما التاريخ مؤلم وأحيانا يكون يعطي نشأة كبيرة للتجدد، وطبعا التفاخر بهذه الإيد اللي عملته منذ آلاف السنين.

أي كي أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان. AK Auto Center تبخل برعاية البرامج العربية.

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم. ونبدأها ببرج الحمل. يوم مناسب لاتخاذ مبادرات جديدة، لكن لا تتسرع في القرارات المالية. أما برج الثور، قد تعيد التفكير في أمور تشغلك منذ فترة، وتجد فرصة لتحسين أوضاعك المهنية.
1: اسأل النجوم يا سيدي، يا سيدي العرافين، اسأل عن حبيبي وقولي قولي راح فين.
0: أما الجوزاء، تزداد قدرتك على التواصل والإقناع، وقد تتلقى خبرا سارا أو فرصة جديدة. أما السرطان، يوم جيد للتركيز على العائلة والاستقرار، مع فرصة للتقدم في مشروع شخصي.

0: الأسد ثقتك بنفسك تزداد، لكن تتجنب الجدال مع المقربين. العذراء قد تواجه تأخيرا بسيطا في بعض الأعمال، إلا أن الصبر يجلب نتائج إيجابية.
1: سألت عيون الناس، سألت نجوم الليل.
0: والميزان، فرص مالية أو مهنية تلوح بالأفق، والتعاون مع الآخرين يعود عليك بالفائدة.
1: الناس، سألت نجوم الليل والأوتر.
0: والعقرب، الوقت مناسب لإنهاء أمر كنت تؤجله، وتظهر أمامك فرص للتغيير الإيجابي. القوس، يوم مليء بالحيوية، وقد تحقق تقدما في العمل إذا ركزت على أولوياتك. الجدي، اهتم بصحتك ووازن بين العمل والراحة، فقد تحتاج إلى استعادة طاقتك. أما الدلو، قد تتلقى مفاجأة سارة أو تلتقي بشخص يفتح أمامك بابا جديدا. والحوت، الأجواء العائلية داعمة والإبداع يساعدك على حل مشكلة بطريقة غير متوقعة. أحبتي المستمعين، هذه متوقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم.

ومع تايبين الراحل ياسخذ الهدية لكل أحبتنا اللي عاد سمع من شاعرنا المحبوب. يا شرمن ستيفاني وأيضا إلى أم سعيد وإلى مارتن المندائي وكل الأحبة.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل نلقاكم بحفظ الله ورعايته يوم الجمعة ساعة 12 ظهرا. مني أنا على العوادي أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة ومع السلامة.
2: بتمنى لكم السعادة والفرح وباي باي.